0: وجدت تلاوات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقات ما بهرب اوقات بعلي اوقات ما بهبط على وقت يا اخي بس مش اشكال على وقت شغال على راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال يلا عيدها
1: والهوى كتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقت ياخي بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال سيف دلال طوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتبن وغني تخطر لي

تراب الأرض يوما برجع بشعر أنه لي وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين أرجع أسكن بجهنم بعد ده مش من هين روح من هين وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حقوقنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشبر كل سنتيمتر عده أميال

بتشوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خيري شر ماضي سيفي ممضي رمحي سالي